أول كل يوم نشوفنا الكون مشتاتو يشوفتو، والكل الكل في العالم عنده اشتغلوا يعملوا، ونحن اليوم نشتنف وش نشرب مش نهدف.